0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش تاني مع الماز
1: What it is
2: بعد عندهم فوت وجوه وحدي يضحك وحدي يبكي
0: تولي بعتهم
2: ايه انا اللي بعتهم